حيرم خلدنا يوم الحيرم كل لون هاي نار من القجم بيت خيم ملكني عقاي نار من كل ما نشرح يا معناها ماشي من ولا مولاها غير اللي طالب يقراها مطلب الحرايين نار للحرية تنقل مثل الهم بكرة ملا بكاين نارها.

عتمتك وعرينا فروي دوار عتمتك وعرينا فروي هللا وهللا وكلا ليلا للا هللا وهللا وكلا ليلا للا دوار عتمتك وعرينا فروي.